الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بنهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنوا للسلم اخرجنا لها

يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله

0: أنتم لتظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ya, demikian saudara pendengar, Ibu Rasna di Cikai Jato. Silakan setelah Ibu Rasna, gabungkan diri Anda dengan 0651443336. Bacaan atau makra kesempatan ini yaitu surah Al-Anfal ayat 50.

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ.

وإن جنحوا للسلم فجتح لها استغفر الله العظيم تفلح لي وإن جنحوا

0: صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama. Setelah Bu Yores siapa?
2: Bu Khairiyah.
1: Nah, Bu Khairiyah sekarang silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

نبي تغيبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu?
2: Juwaria.
1: Bu Juwaria silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن

بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تخافن من قوم خيانة على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون.

0: في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. يا تلمغسير أستاذ.
1: سما
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ibu Saleh di sini. Kita lanjutkan dengan Imam Hamzah. Wa ma tunfiqu min syai wa ma tunfiqu min syai in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Berikut dengan Imam Yaqub.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu.